فهناك أطفال تدق وتهرب، فؤادي بين أضلاعي غريب، ينادي من يحب فلا يجيب. لا تفتحي باب الفؤاد لطارق، فهناك أطفال تدق وتهرب. أحاط به البلاء فكل يوم تقارعه الصبابة والنحيب.

تاركا، فهناك أطفال تدق وتهرب، فؤادي بين أضلاعي غريب، ينادي من يحب فلا يجيب. لا تفتحي باب الفؤاد لتاركا، فهناك أطفال تدق وتهرب، أحاط به البلاء فكل يوم تقارعه الصبابة والنحيب.